0: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
1: رين ربي olan Allah'a.
0: وعلى آله وصحبه.
1: Salat ve selam ise peygamberlerin en şereflisine.
0: Hamdülillah. Su akhir aziz.